تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير، وانت؟ ايوه ما حاجة، سبحان الله، إنسان ومسلم.